Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك خهل الرجاء لي سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك خهل الرجاء لي يا رب كن لي وخذ لي بالرضا غرضي وما التمس بجاء المنتخى لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبصر النبي نظمي أفضل رسلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

أحمد نبي الأسيم أم كثير الله يريم وسلم على كريم قد ورى للمنعمين أذكر شرف المجدين شورا يلاقيهم مصيد مسلما على وحين بكلكلي أكلمي سقطوا يقلني بقمة ما هي شني ساق المدن بالهلل له ووقع اللمين لا قد عبد أخي أمي بملاق وقال لي أولي أسلتت لنا يكرمي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الكرسي يا ناق

وآله شمن خلق وصابه وكرمي سلالا من إلاقي نبي فضلا حين أبو من جذر في تيني واصمي وظل من يربي أهل القتام أنبياء ومسري مصيائنا من المعظمين وسلمن يا ربي على قتام الأنبياء ومسري مصيائنا من المعظمين وسل يا ذا نعمتي على رسول رحمتي مغلاق باب نقمة شباب كل المظلمين وسلمن

وزل من هراء من شاك المكين والمطين شاك المجن والقميد بشاخنا واحضرني.

وهو بصير ونصير بنقم ونعم. شاكر صدور حتي وشاكر براغتي وشاكر بذاتي شاكر سلم رامي. صلي وسلم سرمدا.

تائر بجاره ولممين يا مرضه أمره ولا مشمن سل بكلكم ولئما جمه الأمم وسلم يا بدي على المطلع والمطيم سياك المصطفى صفي حبيبك المفقم شني أراب بجني يا من هباهم كجلي وعندكم بجني وهنده وبقني يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفاك شلمي سل وسلم هلا من قد أجاب ببلا يوم أرض على قبر صمي تكلمي سل على قير نبي قير رسول يا من مي ببشر بجاج وصابي الهدون وتتقبل قلمي حبلي الكون قلمي بشارة المقدمي واكتب به تقدمي بلا حسن اولمي سل على قيم بي قد ورى بالادب يا من كفاني وتبي بجايه وظلمي هو لقي باق شامد البرايا بمدام حتى بدا كبش ما فسك المعظمي وفي الجنان وسقوف وفي الوجوه وكهوف وبرماه وصيف قل كل ظنم كان الوداد للنهيم بخير شر ركيم برب الباقي القديم سبحان من لم يلم سلم وظلم سرمدا هلال السيق طردا بليلة قولدا فيها عمود مظلم ليلة مولد النبي ليلة مهر يدي ليلة

كمثل نار نطفئت ما النهاية دقني. وحين ذهبت التي قلت الوجه التي للبروج قبل من لطف وصيلا كالعدم وكم قدار شوك.

من دون عقل ولا رب عليه سلم. بعد ثلاث بعد رسول بالآل وسب الهدول وابي يجد نسب بلا هد أو ألم. سل وظلما هلا من عاط ملجا جلا لقي الناس من قلاء وتتقب القدمين. مردغوه مهاشم مبارك مهترم تقسيمه ينهتم فلا سميت قدمين. تقسيمهم بسنة يقودنا للجنة به الزياد المنة لمولد معظم. فمن يعظم مولد نمينا باب ودام ولا يعظم قداه فقر من معظم. فمن يعظم مولد قيل برايا مدام فقر صيدا صيدا بطرا بقير غامين. فقل من لدق في مولده مصرف معلا بقير شرم ولا بقدر درامي. فإنه كمن هدر يومه من وشبر ويوم بطي ونصر قرن ورا مطهم. فلا يسب قداخ في نعمة بالخدعاء فلا يسب قداخ عند الإسلام مفهم. فقل من لقى حذر مولد أفضل البراء محزما مبصرا بسكر يوم عميم. فإنه قلد براء مجد بشرى ولا يلا

تكبروا جنب صيرا نموا بفرقمين وإن هلا ما القريم مولد السيد مالق البسرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين وإن هلا ما القريم مولد قيل البسرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين ينور القلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيد نهاب عن سقاء يغطمين يا لبدور في جباء لشدور كلها.

منهما قد وفقا فليابا قلقا والقلق فاق قلقا كالقلق والتسلمين قد كان سياطة وستدي قد جاري ستعطين ولم يكن بمفرتي ولم يكن بآدمين ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من لآدمين كان يطول كل من ماذا في كل شمن وكان واسع الحق يلحق بتبسمي وهو جليل القلب بيالغ مسرب بعملة وأدب وأنجل سرسمي يفتر في أرناب الشام كالبرق أو حبيب قمام وطهق ينشرام كسر ينفي سلمين وهو يوم الدور وهو القميص الأصفر وهو بهيج الأسمر مرفل تكلم كأنما ساب في قدير المعصب وكان ذا القزب هرنه شوشمن كامل أسن أدعج وأسنب مضلج وأذكر بهيج والوجه ماهي القمم وهو أم الورى خلقا وخلقا شارا والمثل قط لم يرى ولن يرى في سيم إني أقاتب الجميل مسلم على رسول مسلما على الوصول بيدي بكلمين سلي على مدسره خير

فمن الدال مدمن وجابي وظلمي سل على حب الاله حبيبه شر الاله سبي سيف الاله واله وسلم سل على علم الاله نهمته باب الاله شراط يرضى الاله وسبي وسلم سل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ظبينا واله وسلم سل على المؤدب سر حرمة المعذب خير رسول ونبي وسبي وسلم سل على باب النعيم شاك صراط المستقيم محمد قال الأنيم واله وسلم سل على عيش حلاوة شاك كاس والكراب وساكرها بغر التقوى شعبي وسلم سل على الماء الوكيل المتوكل الكعين قائدنا الى سبيل الوالي وسلم سل على بهر البهور ليس الهدى صافي شدور نافي شقابة البذور وظبي وسلم هو الذي قرن ظالما يجني لجدا وبنمه بجدال قرضا بالوكم هو الذي انقذت يدي به لرب الافيد وجعلني بالجيد من غير عاط وكريم لا من الغارق ما لم يجدي للسابقين ولا يبني اللائق فضلا من المقدمين منا سلام هجري عليهم مسجرين لو يقاق القمر بشل البقاء والقدمين كان يسير القوام يرى وراء وامام وعينه كان طنا وقلبه لم ينمين من تجنو شباب عن جسمه ما شياب كشا قدر شياب بالله من المعلمين من يتوكل الدور بلادك بهير وعن بجر الماء نمير من يده تكرمين سمي تذبيه دعا بكف الأرض الأنام كتاب الله بكلا مجيدة مهترمين كلام طب قد أتى فيها بنس طبتا حنيجه قد أتى في مجيدة المكرمين كان يدور منزل الألوان كي يبجلا مدى طيور مصلى على صوت عظمين نا إلى البيت الغراب لكي يسير الضميدا مفدرج من الأنام لجهن بالمظمين والله جل وعلا بجيش ما فعلا بجاي وجعل كيدهم باليعمين فالكل من سوي البطر مات بأصوع هجر جعلهم رب البدر كلقم النعيم ومن خوارق بدا ما سقار مطلع صلى عليه من لا به شبيه تضغم بعنكبوت نضجت مها عمام اثبتا هوما به قصد رساته مع كسلم والكابر قد اتى واصل الماه قفا ومن شيئا لم يروا ورجه بالالم وهو ستر مع العتيق الاكبر في الغار مرأى نسر وما رأوا من أرم فيما العفش الماله يغني عن المدافع لكل عبد القاسي يلبق العرمين

كنيحهم هرياه كما يهينه رماه وهو القليل من جلاب ربه المكرمين. يا رب صل سرمد على نبي أغمدا وآله سيدا وسلم وسلم. يا رب صل أبدا على نبي أبدا وآله سيدا وسلم وسلم. يا رب صل كل عين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين وسلم وسلم. يا رب صل في دور على السيما سبور وآله شبي هبور وسلم وسلم. يا رب صل كل عام على نبيك الأمام وآله على الطوى وصبي وسلم. يا رب صل في وقود على الفسي وسن شكور وآله سبي القنور وصبي وسلم. يا رب صل في النهار

وسبي وسلمين سل وسل في المشى وليليا من قد سام هلا رئيش رؤساق البرايا السلمين يا

سلموا على بدر جلا رجع القلوب وهلا سبيل المقامة هلا قيد به واصمي خرق عقر البسري وفقها لشمري إلى ثم تكبرت

وسالك اليوم فله لست الدائم ورباه لدى الهدقاء وسلاه لكل زغط المسلمين يوم به قد قفر سنوب من قد غدر قد ذهب رب الورى كبيرة كالأمامين لا

مميم وقدر من قناهم شدي وزبها هذا غبار زتها بين جبل وكمين ثم انها من السماء قل وجنها سماء الى رنش القرامى بثر من قيل وكمين اما دخو رب الاناب بجند املاك نشام لعدد مال الهام ارض وسوي تعظيم وفيهم اشوردو قليل خل ممجد جبريل نعم سند فوق جوار صيصمين وشار الكفا مع سيوف ورماء حب سلاح وبراق قلب الامام الاخزمين وبهم محقق

بكل مظن سيد الله مجم الحسنى لمن قد قتل وهو يعطل كتابه الأزم وبيب جلبة أبو زين بلسن باب العلوم والقدم أبو سراب الأمجم سيد الله المكرم عليه المعظم مرد جاظم سمه الأذى والجم بسالك يوم الحسن لنا أمان من رجل ومن حمائم.

بالنهمة دلنا على نجاتنا من انقلام وقلوا لذلك المجرى بالمصطفى مقدمين إني أقاتب الجميل فيه وفي آل هدول وسلمي بلا قوم بسليا وزلمي يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صلي على سيدنا محمد وسلمي يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صلي على سيدنا محمد وظل

وغلى عن الشهب الكرام للدن يقود للمرام وان يقول يا هذا الانام بلا الدن اول امين والبذلات على سيدنا فبالخلام وتلقى سيدة تقبلها

قرا مبارك وسلم يا ربنا صل على اقل يقرن كلام محمد من قرا مبارك وسلم صل على ثاني.

والأنبياء بتفلقوا بتكرموا واعترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعوا وعشموا لقدره مطرمي تواضع إهرفوا ردبته وصرفوا لقاءه وطرفوا بغلوة قدمي وافتدوا المرعب والشري والتادب والبيل وتقربي لربي المقدم والكل منهم سرى في محمد اسمها شرط في جفاء مرام الأقدمين والكل منهم متها من بعد ما قنفرها بباطن من سرى صدر من السكر النعامين فعاب عان وارتقى فوق فراق من الخام حبيبي وترقى فبه الله منعمين ثم لدان سنى

مثلي ولا قمين وذات قوات هدى القدر بالقلم أسلقوا له إلى كل مرام رتلا سنهل شلا هدى له تعلمين أكرم بسارك الكتاب به هده وسام في قتاه وجام ربنا ذا القدم هو ذبا من كل دار عليه جمدا ومن باع وطرد سهرة وندم وكل شخص الحدا به ولم يجتهدا بتابا لا قرأت من رب المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نار هدى وهي طيبة وسقطا سهمة من نقم وكتاب المبين جاء به نصب الامين باسم رب العالمين هدى لهذه الاقوام وهو الذي من ابدى عروض ما تتبدى فيه أثار رب الورى ألهو كطل الومين وولده من أدبره عنه وما تدبره فيه أثار رب الورى ألهو كطل الومين وولده ما ثبت فيه ولم يلتفت سابه يكون فتاه من السكور الأكرمين وولده من اتفى به تواما قد كفى ولا يلاقي كل فاصل أثاب الكرمين احمد ربنا على كتابه تسيلا كل كتاب شلا بكل كلمه بالرميم اذكر بالعصي على كتابه الرقيم وفطفي بهم طفي مشاط لهم كتاب ربي الكتاب الذي سالك الكتاب به ظلم الهتا وجال بعد زقم هو القليل وحبيب لمهني عن طبيب به يعيب اللبيب يلو بقر القميم

يا قهر الله بضم الشاكر انطلا سنسرى يا من قلا وليكن واكمين يا غير مسر يري ما قابل هذا تبني ربي يسفي فكري بك بقير الطعام يا قرس قد جمع قرح النوم وقمع لين يدى يوم ما

حبل يكوي مملئات بمنزل مفاهمين بكسرة مالكي كوني نور سالكين

وتنزل بالناس كمن جلا والمضامين وأن يقود للنبي في أبد بالنقب سلام المقرب بالانتعام والمغتمين وأن يقود النبي في أبد بالنقب سلام المقرب بالانتعام والمغتمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم تقيما مواهب النافي في مدعي سافي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم الصلح على سيدنا محمد الفاطي لما أولق والقادم لما سبق الناطر العقب بالحق والهدي فاتك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العسين ويلاسي أمضها جالبة إلى إيمانه وإسلامه وإشاره وإلى سار الدائم توفر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمن يا رب العالمين وجلها مما تتقنى بها هور الحين والولدان في الجنة وهي المتقون ويلها من أحب شكر إليك وإليهم هلي صلاة وسلام بسم الإله ينولها.

0: aju bi alxames bi ñuna ci guddé muy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané mamou serigne touba ak yalo re cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames cangon dañu koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa wonañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ta nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko kuko bëgg diglu ak bayer sa xel ci jamono
1: joju sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها

العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده.

أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا.

محمد وأن نسلم علىه يا باقيا أبقيت سرمدا علاه فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يالله.

من اللعين الخب الشر الأغبياء. صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصن مخفي. يا من من الناس معا عصمتا خير الورى وشأنه عظمتا. صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث.

أصحابه وآله ومطر السحابة، وانشر علينا بركات البسملة، ولتغننا عن غزوة بعذبلة، وانشر علينا بركات الفاتحة، واجعل دلاءنا لعذب ماتحة، ولتغننا بك مع المختار، لنا بحرمة النبي المختار، وصل سرمدا عليه بسلام، كما إليه قدت أفضل الكلام، ولتكفنا بألف التعوذ.

بحرمة العذبلة المنيعة. صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم. ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمة. بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة. صلي وسلم.

لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لي باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكني ولتعن واطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري

بألف الشيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره بنونه رددا لنحره جميع ما حاز من كيد وكل يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي.

الواحد القهار معطي الخير بميمه محا انتحاءه لياء قاهره ولي يقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلِّ وسلِّم.

وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاء

نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي التضحيم وليهب لسانا

يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب

كل عدو لسوى جنابي. يا من له حمدي ذا إطنابي، وانشر علي البركات دون ضر ولسواي.

بيوع الماضية جعلتها خير مساع راضية. صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. واجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لاه. واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقد آمالي. واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حط. واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف. واجعل به

صلي وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قدت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عاداتي صل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماحي وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وصل يوم

يا من به أريتني الأدلة، صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا، وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير غمة وصل

مرضاته أبتدر على الذي سماته مطهر ولآل والصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيبين على الذي سميته بطيب والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتغاقب صل وسلمن يا مؤيدين على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلم.

لمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صلي وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حمى

تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منير الصف.

والآل مع صحابه الأحباب، يا مغنيا به عن الأسباب، صلي وسلم يا منير راحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى، يا من حمى كلي وقلبي هدى. صلي وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل، يسر ومني تقبل العمل. صلي وسلم.

أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صلي وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صلي وسلم.

التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص

نظام خير البشر، يا من يفي منك لي الرباح، صل على من اسمه مصباح، والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد.

صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع الصحاب الخيرة وبشرا بالعشرة المباركة.

وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وسلما عليه واقبل شكري ولتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب واعصم بشري من انصرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب

والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي

حول لنا وقوة. صل على من اسمه ذو قوة، وسلما في الآل والصحب معا، وفي توالي في المقامات اجمعا. يا باقيا ليتقود رحمة، صل بتسليم على ذي حرمة، والآل والصحب ذوي العطاء، وكلكلي نوّر بلا غطاء. يا خير منزل أرى إسكانه، صل على الم

القرآن. صل على قدم صدق الرحمة، بشرى وسلم يا مديم النعمة، والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكث. صل على غوث وغيث وغياث، وسلما يا من محى بالابتياث، والآل والصحب ذوي المنافع، وليكن يا خير معط النافع. صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله، وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي يحمدا. وقي جميع المسلمين يا حفيظ، ومني يقبل.

والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه. صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب.

على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمال يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم.

وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي. صلِّ وسلِّمن يا رحمن على خليلك.

خير الورى المبري وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله

صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهب

صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوى وكبد. صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب. صل

من يفضل وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل. صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم. صل على مفتاح رحمة دعيم مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف. صل وسلم.

وسلما عليه في الآل معا صحابه وليمنا الخير اجمعا صل بتسليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه ونور صحيفتي ولتتقبل سوري صل على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني النكر كالملام يا خير

فارق القدم، صل على المرسل صاحب القدم، وسلما عليه في الآل الكرام والصحب، واكفني جوالب الحرام. يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد.

والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامح شقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي

بكل لسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي أل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه

صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال. صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا

حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي

لقارئيه وأل به النفور، واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا، وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه، وادفع به قبل

وصحبه والتجعلي ذا النظم خارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل مني اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعيي وارضين به يا من به صرت ذا هدي ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل

مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك.

لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: assalamu alaykum barke sun tuba kon nak tay ji ci juroom benelu fannu wer ko gi 2012 tay ci itali ci tuba madiana seigne salou mbake mom seigne fallou mbake chanibou mo ñi bëggelé ci xassida gi ñi wax jali batu malakhib kon ñu bayyi seigne salou mo tambalé
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وطب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بسارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها او اعان على تحصيلها امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو

قديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيه المذهب الحتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تشكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأضاء وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام قمة تسر مصفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وخرر أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا بالورى وزعصى خرورا فقمت ناظما لذي المقدما مصليا بها على من قدما فقمت ناظما لذي المقدما مصليا بها على من قدما مرتديا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى.

அர்த்தமல்லதி காபதனி அதாவா உர்ஜூசன் இல்லஹி மால் கிதாபி.

قد انصرفت للمرافق إلى مع الصفاء بايتا أو قائلا قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقد لما روم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجيب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخلب صر الأخبياء صل بتسليم بخير على النبي والآل والصحب وسن مخفي صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسن مخفي يا من الناس من حسمت خير الورى وسأله عظمت صل وسلم سرمدا عليه.

على الذي بعد التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى.

في العال والصحب معا والصالحين، وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جار بالمآل يا خير منزل وقابع الظلاء وخير منزل حبا ببصملا سل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة وانصر علينا بركات البسملة ولتخننا عن خزوة بعذبلا وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة.

كما إليه قد أفضل الكلام وتكفنا بألف التحوذ ما يستحاذ منه يا محوذ ولتكفنا بعينه كل لحين وكل ما لم ترده لي معين ولتكفنا بواوه كل أواب ولتهننا حمدان بات النخوات ولتكفنا بذلك الذل وحنحرى من أهلنا بحل ولتهننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يخبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باء البسملا والسين والميم سرور الكملا وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سعاده في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا حما عسر وهب لنا إلانة بالألف بخير عصيان ونور مألف وهب لنا باللام لطفا عادلا مع البشارات ولطفا عادلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذولة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمة ليمن الدر وكل وصمة بحرمة الحسبلة المباركة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بخير مشرك وخير مشركة ولتهنني بهكذا عن هاتي ولتكفي خير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركة والسكنات واجعلنها بركة يا من به استحظ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليصا لك شكوري بعد عمد خالد يا عاليا حل ولد ووالدي أذهب لخير جهتي شيطانا وليرد في وجدني أوطانا بحرمة الألف في تعوذي قلل لي الحسمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بسيم أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لي باقيا بطريقة ولي هب بالهاء أنفع عباد ولي أدم خير رسوك وصبات
وامنح بحق الميم كل ممنوع من قصد نهوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرى ولخير ما يدوني حيث ورى واذهبن كل شيطان مريد بأليف الشيطان لا نهوي يريد ولقي غيري اللعين حيث ران درا ولا تنله مني المرام وبالشقاوة تطرد الشيطان لخير ما ملته أوطانا يسوق مؤيسا مني العفيس وليس ينحني بك

لحسبه يا من أديك مذكرا بلونه الردد لنهره جميع مع حاس من كيد وكل يا سميع بألف الرجيم أضحي الضرا جاء به له وذه شرا بلامه له الملام تصرفي ولتكفني وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الدهر حيث رسدا بجيمه جئزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لخير الواحد القهار معطي الخير بميمه محا انتهاءه نيا قاهره وليقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشاركي ووجه الشيطان والمكائد لخير نهوي لا تسوق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكري ضائع إثنابي والتقني ما ساءني بالعذبلا وليكن مبشرا بالبسملا وليهب بالباي أحسن بقى أهجوبة لكل ندب سبقا ولي بسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما ولي بالميم ما هو ما سبر من الذي يودي للقدر ولي يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولي هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديع جانب نجابا ولي هب بلامه لسانا صدق وخد لي أبدا حسانا ولي هب بالراء رضوانا يدوم من خير سقط وعناء يا قديم ولي هب بالحياة عوضا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا نادلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا بردا لا يقطع ولي بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم ولي بلسان ذكر ورضا بلام والراء وقل للخرضا ولي بحائه حباء مغن يولي من يستباء ولي بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرا واقبلا ولي بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالقيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول احمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ظل نظام خير بركات
وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وسابه ووجه يا من له في صرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إطراب وانصر علي البركات دون الضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا كدلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خير مصاع راضية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات لي قد آمالي واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوثر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أسم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وخيره من مانعات اللوم وقلد التبشير والتامينا لي أبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النوعان باب الرضا مع أياديك العظام

يا واهب الحب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أهيد وآله مع الصحاب المهتدين يا من به ليأوهبت خير دين وسلما عليه يا كريما وقد إلي كلما أروم سل وسلمن يا رسيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات سل وسلم واهب السماع على معظم سماه ماهي وآله وصحبه الكمات الصالحين كرم الحمات وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر ولا لواء صحب الذي نباشر سل على العاقب وهو طه مع سلامك وزد هداه وآله وصحبه الأجلاء يا من به أريتني الأدلة سل على خير الورى يا سينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لخير خما وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر ولا لواء صحب الذي نمهر وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب ولا لواء صحب ذوي المناقب يا خير من نجي بالتراقب ولا لواء صحب ذوي المناقب يا خير من نجي بالتراقب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لواء صحب نجوم الخيرين يا من هداني لفعل الخير صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامون.

تدحني زن نسمع أكبر ردا ينجعل وآله وصحبه والتجعل زن نسمع أكبر ردا ينجعل صلي وسلم أن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياس صلي وسلم أن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أخيار صلي وسلم أن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا

يا مالكا تعبده المجامع، صل على ند سماه جامع، والآل والأساب أهل المجد، وسلما يا مخنيا بالوجد، يا من هداه ورضاه اقتفي، صل على ند سماه مقتفي، وآله وسبي الشموس، يا باقيا حما عن الرموس، وسلما عليه في الجميع، خير هاد نافع سميع، صل وسلم يا منيل الصف، على الذي سماته مخفي، وآله وصحبه المكرمين، يا من لوجهه الكريم الأمين، صل وسلم خير هاد الراحم، على رسول منك بالملاحم، ولا لمح سحابه الأهباب، يا مغنيا به عن الأسباب، صل وسلم يا منيل الراحة، على نبيك الرسول الراحة، وآله وصحبه ذوي الهدى، يا من حمى كلي وقلبي يهدى، صل وسلم يا أنيس الآمن، على الذي سميته بكامل، وآله وصحبه ولي الأمل، يسر ومني يتقبل العمل، صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم القليل، وآله وصحبه الأسود، يا عاصما من ضرر الحسود، صل على نب به تكثر أجري وبشري ذلك المدثر، يا من به أصلحت لي ما قد فساد، مؤيسا مني حاسدا عساد، وسلما عليه في الآل الكرام، والسهب يا من ليجود بالمرام، صل وسلم يا مجمل، على الذي سماته المزمل، وآله وصحبه المهذبين، وفرحا بالنظم ذا المقربين، صل وسلم يا إلهي، على الذي سميت عبد الله، وآله وصحبه في كل حين، وعندك اجعلني سرور الصالحين، صل بتسليم العلي الله، على المصمى بحبيب الله، وآله وصحبه المفضلين، وأبدا ببشر المبجلين، صل وسلم يا إلهي، على المسمى بصفي الله، والآل والأصحاب يا ذا البر، وعلى نشكر واشكر النسر، صل وسلم يا إلهي، على المسمى بنجي الله، والآل والأصحاب أرباب النوال، وبي بشرا لهم يا خير وال، صل وسلم يا إلهي، على المسمى بكلم الله، وآله وصحبه ذوي الحمم، يا من لخير يتوجه اللمم، وآله وصحبه ذوي الحمم، يا من لخير يتوجه اللمم، صل على خاتم كل الأنبياء، وخاتم الرسل طر الربيا، وآله وصحبه وسلم، يا من يوجه لخير ألما، صل وسلم يا مقيتا يحيي، على الذي سميته بمهي، وآله والصحب أهل السبق، يا محيا من شئته وتبقي، صل وسلم يا حفيظا ينجي، على الذي سميته بمنجي، وآله وصحبه الأبطال، يا ماحي الكسل والمطال، صل على نب سماه ذاكر، مسلما يا من له المشاكر، وآله وصحبه ذوي البرو، يا من توكلت عليه في السرور.

صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يشكر وسلما عليه في الآل العظام وسابي واشكر لديك ذا النظام صل على نب سماه ناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نصير على الذي سماته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منين الرحمة على المصمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين ولي كوني سرور الشاكرين صل على نبي أنرت جيبا مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم حقسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صلي صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغ نزمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلم عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك ترام يا باقيا كونك لي أزاهد صلي على نب سماه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صلي على من اسمه شهيد ولا لوالصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وسرح بقطي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رضاك قلم يا من إلي منك تات البشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نظير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بيعداك ينذر صل على معين سماه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاضفا أن أسلم يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولا لوالصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لخيرك مدى يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بدائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه
صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجود لي بكون بسر كل من مجود يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هاد سماته هدى والآل والصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله ما سعى بالخيرا وبشرا بالعصرة المبشرة يا من بكليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واسرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداع وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه مدهو والآل والأصاب آل الاستفاء مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به الحجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بالتالي في سكوك العلماء يا من به لانقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوا صحب ذوي الشغائي ورقدي خلت مها الرغائي يا من به لم ينحني عدو صلي على من اسمه حفو ولا لوا صحب ذوي العنايا يا من به لم تنحني جنايا وصلي من عليه وقبل شكري ولتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والسهب وعصم بشري من انسرام وصليا وسلما يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لوسهب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعسب واجعل كبي كسفا يري الخيوب دون عبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصاب والتسلم واجعل به فتح الخيوب قلم صل وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وصل من عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا ليكنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وصل من عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليم يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحاب
تساوي صياناي مع سلام وكفني خيانا يا رافعا لديك يزكو الحمل صلي على من اسمه مؤمل والآل وصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلط أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صلي على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي في جلونا ظلما يا من به حول لنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود رحمة صلي بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العتائم وكلكلي نور بلا خطاء يا خير منزل أرى إسكانا صلي على المختار ذي المكانة والآل والأصاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير راسق وخير من يطاع صلي على ذي العز ذي الفضل المتاع وآله وصحبه وسلما وبأنر قلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صلي بتسليم على هاد المطيع وآله وصحبه الإخوان وصول خير كل ذي عدوان صل على قدم صدق الرحمة بسرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير حكسي صل على خوس وخيس وخياس وسلما يا من معها بلا ابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي أحمدا وق جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع النفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وقلت عصما كليتي يا من كفاني صدما صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل ظالم يا من كفاني بك كل ظالم صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت عصب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أخنا عن العدوان يا خير من

وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم حبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصلي على الذي حاز اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وصلا من بي يريد من تعالى عن سنان وبكتابتي يا ربي ربي كل متالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار صلي على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله معا صحابه يا من دعائي سمعا يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والسهب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرس العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وسهبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامي بآله الكرام وسبي كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسهبه كما اعتنى بالانصرام صلاة باق كان لي بطاهر على أبي نور البراء الطاهر وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أسكى سلامي ذي البرايا أنفعي على النبي ذي العلى المشفع وآله وصحبه كما معا به أضايا ذو الجمال فمها وآله وصحبه كما محا به أضايا ذو الجمال فمها صلِّ وسلِّمن يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كل عبادة لك بخير كل صلِّ وسلِّيًا وسلِّمًا يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وسلِّيًا وسلِّمًا يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأعيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبي في الحال والمآل يا خائدا لمخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكوف كففت ألسن عدا يا والأكوف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على الماهي إمام المتقين
وآله وصحبه وسلم. وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا. صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقد لي عجائب الباقي رضا وجد لي. سل على من قاد للأهلينا القائد الخر المحجلينا وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون عيفي. سل وسلمن يا رحمن على خليلك ومن ما مان من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني. صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في برايا بر مع سلامه وآله مع شهابه كما المذا يا جماعة. أسكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولمصرتي وهاب. صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي. صل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سار حبيا. صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والعالي واسى بما سلام وليكن بدينك الإسلام. صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلا دجنا. صل على النبي مقيم السنة وآله وصحبه وسلم يا من يباهي بخيار العلماء. صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوى وكبد والآل والصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوى وكبد. صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآلي مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب. صل على البالق روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامه جميع ما سأني في كلكلي أنت الصميع. صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناس من خد مراما يا من وجوده بدا والقدم. صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا حديث. صل على من اسمه حديث وسلما وآله والصحب يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي. صل على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلما في الآل والصحب في الحال وفي المآل. صل وسلما يا فتاه على الذي سماته مفتاه
وآله وصحبه والترني وعشيت في الدارين دون درن. صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل. صل على المختار خير الناس يا خير من أردي بالجناس والآل والأصحاب بتسليم يا واهب التقريب والتكليم. صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مذيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف. صل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان وآله وصحبه واصحبه بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي عالم اليقين. صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل. صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النصم أفضل عمل. صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم يا من يوجه لخير الأمم وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهات الخمم. صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحثرات وسلم عليه في الآل مع صحابه وليم الخير مع. صل بتسليم على الصفوح عن جملة الذلات ذي النفوح وآله وصحبه ونور صحيفتي ولتتقبل صوري. صل على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بسلام يا من كفاني النكر كالملام يا خير منزل له مقام على النبي صاحب المقام يا خير منزل له مقام على النبي صاحب المقام. صل بتسليم على فلال وسهبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم. صل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه بالآل الكرام وسهب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والسهب وكل يحمدا أشكى سلام يواهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة والآل والسهب الذي نفاقه كما به لم ينهني نفاقه والآل والسهب الذي نفاقه كما به لم ينهني نفاقه. صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلا والآل والصحب مع التسليم كما به لكان بالتعليم. صلاة من في أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإزار مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل.
صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى. صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل. صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القوي ما فانسلك. صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنعار فؤاد كل مستقيم فصنار. صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمال. صل وسلم على ذي التاج يا من به فتعذر تتاج أي صاحب المخر والمعراج والآل والصحب سور الراج يا من على عرشك ذو استواء وعلى الرسول صاحب اللواء. صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق. صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع الحيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص. صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب. صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما حبى بلا انصرام. صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلامة. صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولاستجب سؤالي على الرسول.

بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكن بلا معاداة ونوير كل صل وسلم على فصيح بك اللسان منسل الفصيح وآله وصحبه ولآل قلوب من لم يؤمنوا بقتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل العذاب وسهب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أهيه صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنهمي بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الخر وآله وصحبه وبالبر جلي بلا عداوة ولا خرور صل وسلم.

والآل والصحب بلا تناعي. يا من حماني عن المناهي والآل والصحب بلا تناهي. يا من حماني عن المناهي. يا من له الأمر كمثل الخلق صلي على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي. يا باقيا لكان دون همم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمعا. صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاسف الكراب وآله وصحبه والتحمد. هذا النظام حمد مغن صمد. صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المسايا أحمدا. يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أباد على خليلك سراج من حباد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحث ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاهه ذنوب وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصلا بأي وجه بالنبي أملا. يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير خديم. يا ربنا قلد سلامي كلما وهبت لي بجاهه خير أمن. يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن سلاتي قبلا. يا ربنا بسر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مسبوكا. يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت كلي الأيادي العظام. بلا أذن ولا جوان ولا خرر ولا عدن ولا بلن ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهر وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لسوي الأمصار وخيرهم يا واهب الأنصار. يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وأل به النفور وجعل حروف ظن ثامي سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجع اللهين إلى سوى خاره أنت المعين ودل من يقرأ خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط به سواه يا جميل ينشط.
يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالرضا يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الصمن وآله وصحبه ولتجعل ذا النسم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لفست بها نظما لوجهك يا من قد مها كسلي فاقبل نسامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الحمل فاقبله مني فضلا لا مناقصة وخذ بخير عناء لي به املي اشكر بفضلك سعي واردين به يا من به سرت ذا هدي ولم املي اشكر بفضلك سعي واردين به يا من به سرت ذا هدي ولم املي أنت الكريم.

0: ولا تردنه يا مذهب الحلل دم النظام إلى سهي السحاب خدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بعاق وجهك حقق للرجاء لي يا ربي كن لي وخذ لي بالرضا خرضي وما التمست بجاه المنتقى لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنسمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنزمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سليم بي سني جايانغي نونغيني سرحنا تجمع ترانغا كيو سني جايانغي نونغيني يانغيني تول تاو بدل خل بو تويالو داغا ملني ام تي بو غا ييب ياو لا ني دوخ دي خارو كاسينو كانو في سبيغي ليو في سبيغوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بوغ تاو ني ام لف دانيو بوغ ندال لين تي ياو ني نياكي دانيو بوغ ام لف تي ياو فالال نييب فول نييب ماي نييب يو تليرال سي ديغال نيو فاو ياو سليم بي سرحنا سندول نحن جوفال لف duray li no fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalla defar gep ak defar sunu bir ba dootu yakku tamay nak deeru fawo ko yu ko yalla wallu nga fatte ciona yalla nu may nit ñepp wallu gore guy tax ñu jël ñeñu raw serign bi musal nu ci guut len luddul yaw te sax luddul yaw bun xam te bun am ku yu luddul yaw da la xamul yaw ne ko la xam yaw du faale yefi serign bi ndab lañ te lutilim lañ te kat sa ndab lañ raxas mi diini raxas ni mbek diino ay mbek fessal ni mbek man nga defal nu nun ko ñu yalwaan ñu dile yalwaan faw ak ay xaar ya ngogu noongi ak xassale sun tuwa jali wutul maraxib bi ñu doon jang te diko jang ngir jëmmi sun tuwa ma ngi ñaan ci barke sun tuwa ak barke xassale yépp mu doon falib aaju tayru sun tuwa yépp fi ak fanen ak xassale
1: tuba mondu bi duna wërngël kep

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ثلاثة في الأرض التي مسمد على نبي وآلي والهمد ردمك إلى الهدى إلى الهدى يا من بان يا مهدي الهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مسألة يا من كفاني سلم.

0: عليه بتسليم رب جل إجابة تسلسل الأداء إلى سواء سرمد الوداء.
1: عفيتات الأمة خير المرسلين أن الذين كفروا برسلي

لخير الدري والمنادي وجاد كل بجملة الذين أفلوا ليتوجد ربي المسلمون.

إنك البشير. سندخت أو ستلي في رمضان ما رمت منك خبل بالفردان ردت لي فيه التي أهببتها

ردت بالله وبالرسول من خالفوا الأقوى من الفسول براني الله من شرك ومن كل النفاق وسادة الدمين براني من أهل نسب النبي صلى عليه بسلام نبي هو

نبينا المطار خير الأنبياء عليه تغيما أبي بربيا وتلا كل يدي في الألن وسر وهو اليقاد الولن ربط خدمتي إلى الوتي.

الرسول أحمد أبقى سلاما كريم محمد على نبي وسيلتي محمد على نبي وسيلتي محمد أبقى سلاما كريم محمد يا الله يا غادر يا مقتدر يا من يجوده يقتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وإجازة فدر فوق سومي جئت بسل خسيد ساكن لك بي وخبل لي قد تفد لك سنت خسيدتي.

أيوب رامتي ألا ألاقي الدر رن منك

علي وعنك رديت داره يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي

عليني وعملي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لسعب استرايك ما خبيت صرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب إيستي إذن يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل الإدارة

يا متكبرون تلقوا يا الله يا خالق الخلق لغما أساء بادم بالبير والسذي رلوان يا الله يا بارع القلق قد لنا فدعو ناسا وخند الأجر للجماعه يا الله أتى المساور قل للنبي بسارا وساورا ليا

لذا بسب ريايا واب يا الله خلات لي كل سم بالغد أتيت بي لذا بسب ريايا قذار يا الله خلات لي رديئة داي بلا سبب مني أمد تكايا خار يا الله وابتلي من كسو لنظا خمس ألاتي فلا كسو ريايا وأب يا الله لغوت أسمان اللج يا ملو أموري وغوت لي رصايا رساخ يا الله فتاتلي كل بعث بن كنت

فاذكر ما بعد ستاتي داريني يا الله بزرت يا باسط الأعمال لي برضا فاذكر ما

قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت لي أبدا دلفا عجيبا ياسي دل فكرة يا الله أنت الخبير لاسي آيات خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا

ختفل لي ختمن ككبي إلى الأجر يا الله عذار كبير الذي بانك بارتو لختمن ككبي إلى الأجر يا الله عذار أزيس الذي وجات في أباد إلى سوى يلئدى وضره يا الله أنت المقيت لسي خلق

صاح جلالته الى سوى نالدا دارين يا الله انت الكريم الذي قد قلت لي كراما دنيا واخره.

أنت الودود لسين خاد المواد تنغو لسر مدام بريلا والقرب يا الله.

يا خلاص أبيع كلام جملة جمال لم ترل لي مطلقا بالفن يا الله يا خلاص أبيع كلام جملة جمال لم ترل لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدرس

دم في سر والجريا سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ

العميد لاسي وجاك لي نعما بع قرور وقير المكر يا الله يا موسى القرخي والأسياح

لي مالا أحب برادي تنك يا الله ميدا مدا أو دي الخطة لي كراما في كل سهر ويوم من فيك يا الله مهيب بخيري أيا تنجوت لي أبدا فلا تسكري بصف الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدعوة لا أم مكاري.

يقص دون سخ تلنك يا الله يا عندي وسكري مرداي ما أن مني

قسم دي بسرا لجملة من أحببت يا الله عزيت يا قادر المخصول منذ لي أنت

وي يا ويلي ويلي ويلي وي ملاكير من يا جوي غير جوي ماس هون يا من ماس نهما انو يزار مدينه من دب زيار من اكوت يسغدين وار اك دي توت ماس يا من من ابتي مدل لاج ترو با يونن بدي واج نين دي فاتيو با من سوج نين دفون مان فا يا من كن تلاتول كن تدتول كن دخوتول كن دفتول كن بخوتول دول نخول نادي مير ام ني دفون كن تدتول كن تلاتول كن دخوتول كن وخوتول كن دبتول دول نخول نادي مير ام ني دفون غاتي سامم بان مس باخام نا نيوم دوتو ني گيس كولين وانيتي ني نيتيس دي يوي بوروب لا نيو ميلون muna usaynu ak yasam lala di laaj muñu defon lek kinan de lañ bawon ngir ga di joy sen maam jawon ñu bokku way ma sa imar ba ca kanu fek ab jabeer muy sama ab gatti di giir ma jam ca ma amon yaman ñu bokku way ma sa imar ba ca kanu fek ab jabeer muy sama ab gatti di giir ma jam ca ma amon yaman فقال يا امه الله وبالله الا اله الا هو رسول الله كيف فات اخبرا مناك فاتمه من لا دغ موي جوي اغاسن اغالو شي مي نغانا يا جادنا تينو ربون فاتينغانا يا جانا نيوم نيار نغاي واتتنا يا جادنا يا جادنا kenn wuyul famu tadon maswi ba yegg di nuyo kana isatun la nuyo salamu bayti nabiyo madir shala la waxon jabal waahu ñow fi mom on xodata di turando naki yengal buntu bi mom kum wara don la ko waxon muna masun jabal buntu bi ma ko fi yengal tay ken waru ko fe yengal kudul mash mon yaman hun qadaw bil kamwi mash joy fa aisha tu joy malakir mane joy ngir joy mash mon yaman mash na fa aisha tu ya umul masakin wa ya umul mu'minuna ya sangu binde fi mum defam fa du rasulullahi man sama kharit ba fi newal te gënni te ginéglu won faato nga wax ma num defon faatu rasulullahi man sama kharit fi newon te gënni te ginéglu won faato nga wax ma num defon shara alihi rabbuna sunbur bu mag ba yobuna sangam sangam ya faduna gile ki selmal wal ma won muna ma astalu matay demal fakar hal yukay waqtan fo fatima tu jey kon mo solo lanum defon mo waxu dem garal yo bamu deme defon yo fatima tane ki nuyo yoni jaber ba fa newon ran godi awturam mo waxu no bo fi wetam naki yangal buntu be kum muna masmon yaman rayanatu di awturam mo waxu no ba fi wetam naki yengal buntu bi kum muna masmon yaman rayanu bil kum wi ma joy fa fatima tu joy marakir mane ya joy ngir joy masmon yaman masna ko fatima tu yow mangay jingel ci yalla haw solol ma fatu am ga te yow bu lak fep fum doxon muna mas fo fekewon keron molam yam melon haduna soflak sabakan dotula fali biladun meti jour ko bamu gel delati jour ko bamu gal new dalde xong ni la mel mi mi retish yang fa yamam kuran sa ba ñew fi mom musiyat ci sulay o ci ñom muna mas fum dem balu muna ko ma sanga yamam muna ñu len mas da ngeen santal mayit mas dengan wak-

لمرشد إلى غيرنا تنحو المفاسد كلها وتنحو لنا الخيرات من خير منجد ذببت لغير الله.

ഊട്ടുസിയൊന്നൻ

makɛ da filɛ ni dirilen kɛ o farikɔtinba kɛ daru ayi n bɛ dunni bange saharga gidem tuba ta dawtil batege ko kajara bal sirsalu mak futa jaraf nyangai walwali jambake japo khalaf khalaf dañu jey ni mbake aya bur yalla moko def ko def bay gana wal bamba dof bay gana wal bamba ne len ko modi dof sutubul bade dem nari janam ya matko faral nopi yow musa gire gombara ñewul gude ak ba ceg ak leer ak landam gedi ya gimbi wul borom xol bu gogo raw borom gad yu fetagul dal haji la tahma وي خرب مرمرال مني فلا ومركوك غرتو مبيورتيكو دولين نك سي يونن گنجي كوي دومي اسيمي تاموي باي ابراهيم وي باي قاسم مو تخبرام بيندو كوي دومي ادم عليه الصلاه لا ابط بخاتم مال ال والاصحاب يا رب يا

पद्मति लिखला अग्यजी लिखला अगवाखे लिखला ये पूजना पद्मति।

المعجبين يسأل يبوينا وقت وينا فلت وينا بدمت وينا يا

bal ba tut na dundu gane na din din lu wayna nalaw bayan dor

La Maria y la mo coyotna. La Barça y acá, la infancia y acá.

dafar ko jotna fay sa tidak ya khayr tidak li lain habla.

الشيخ بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من حكمته كله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا بدر لك من عندك سيدي سيدي يلا مسلم تبع من يلا مسلم تبع من يلا مسلم تبع تيربو ساهر نوبات سيدي

شيخ مسمبا يوم لك الموت موجي بامبا بامبا كو في ليلة القميص وير رجب لويجي للموس ملايكا جنيه رجال الخيبي نيبو دي تيرو غدون عيبي

سارق فاهم بدر منير جراد فايق عالم قدوة كل مريد سارق.

القديم معا فإن أئمته من أكبر الحمم إن كان أصغر إخوان القديم معا فإن أئمته

رعيب شدر سليم القلب من دنس سمس من العاق قد تجود يا سلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد تجود

سكر المعيمن في الأوقات ضيدن وسر عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبته بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش

0: امام الارس قدوتنا لكان افضل آل الارس كلهم
1: لكل فرد.

يزداد في سر وفي علن بعر ميت بكل الخير والنعم طويل عمر سهي الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم طويل عمر سهي الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم بورمة سيخ قوز الأرض أمدنا نور العبادل في بدل ومختدم بورمة سيخ قوز الأرض أحمدنا نور العبادل في بدل ومختدم هل إلوان ربي محجماتي سوي البسائر

أصل لأمة النبي أحمد مصليا عليه في من همدا نزلا.

الكتاب والفروج ما العاجز يا زابرون أعطيتني جميع دون سلبي وليت قدس لوقت التلبي لي أوسل الذي يريد أنفي بي الورى يا مغنيا النفعي

مالك الغيب ذي الأسمان بدأت الدنيا إلى الرحمن المالك الغيب ذي الأسمان

Thank you.

هبلي كوني بجر كل من يتوب ولي زوائد أب مع الغيوب ولا نكون بي طائرا من الذنوب والمعاصي ولا فأدع دخول الجنة التي وجه متقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدار في قمة الحامي عن العارين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتظر.

يا من يقول لمصل مرة هل عزرا قد تنير برا ولي توسل بشارات القدر مزازيا لغير نحو

على نبي كان يمحو بأسن شوان ويقضي سعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلاة وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسل ومن خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك رسولي سلمي سيدنا محمد والآل وسلمي في الحياة.

وسل يا رحيم وتسلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي

وسيبي في الحال والمآل. وقل لجبريل أمين اليوم مني مساندا تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك

ودجال بجر الكرام عن يقينا قد لي المرام ودجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وعسلا ودرهمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما وجعل كتابك معي أيس أكون يا واهبا وابتدي كن فيكون يا الله سل ودعا.

عن كل ظالم وكل مدعي وجتوالي في مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي أخذ ما أني أبيعت بالثمن بلا إقالة أتبت ذي ثمن لك بلا شكاية.

وسيبه في الحال والمآل وزبني يقظتي ونومي وجل غيري جالبات اللوم وحركات اجعلن وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا.

وارحم جميع الأولياء والأمة والتكتب الذي اغترى من غمة واشغل غداءك بسوى ما يفسد نجى نبيك وجد من حسده واجر غداءك بغداءك وسرفي قلوبهم عند رذي تعرفي واجر قلوب المشركين لسوى ذل الذين احسنوا معا سوى وصل عبادك بفعل الامر لا بقيام نيا ذا الامر وسل يا الله.

سيدنا محمد وسلم والآل وسب وقلبي حلمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير ناوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد

وليقد فوق سكني والمنى وفقت على عرفات ومنى يا مجاد قلمي لي حج من اول العام الى ذي الحجة يا مجاد لي كل يومي فوق صلاة قبل

ولجعلت كل فسد وسلام فغى خيور من ادام اسلام يلا ويا رحمن يا رحيم يا من بقدير

زبي بالحال والمآرب وتجيعا يا خيرا لم يكن لغيري بلذ أن بلفظكن جلي اليوم بكون عبدك قديما وإن جميع جندك وتجي أيضا أهل بجر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا لاوي يا صمد إنك الأهد وقت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سمدا على نبي نازي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وزبي بالحال والمآل وتل يا درب أمج وسكور وبردا بك وعنك يا سكور وبتلي من أسر

وخير من بيت أن تلقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سلي وسلم سر

وزامي بالحال والمآل كما بي سددتني لساني ذقتني لك ما لساني يا من بي نوت لي جناني وقلت لي زادني

واجبر له الخاطر وصلح صدره. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مني مليك مليك قد سمي لمتدي من على الممالك سيدي كل بس.

وقل له علاوة وقوتا يا من بالأرض أخجل الياقوتا بكتابتي لو أقد ما يزيد مسألة الندي.

نفعن بلا دور ولي قلبت وبرعي كنت لي بلا حساب يا جائلا كليتي خير حساب صل عني ابدا وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله صل وسلم في ابد اني على من لقى قاد من ابد سيدنا محمد والآل وزهبي بالحال والمآل وسل يا رحمن والجسلمين.

وادعو لغير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وادعو لغير ما أويت مفسدا ولا توجع لرداء والأسدا وجل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وثقلي الأمل في الذي ليتبع أبلي ما لم ينلو صالحون قبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد

يا من محات وجلي سبي لي أبدا وسد ذات سبي يا رب لا أوصي ثناء عليك أنك ما أثنيت على نفسك هيتني يا ربي بنت رابي أني المبيع من قد اعترابي وعد بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير سري لك زقاري على أثماني يا مالك ملكتني دماني لذا سناك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا وسلي

وسلّي على الرحمن سرمدا على خير نبي ورسول قرلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل قبل اليوم وبعد اليوم أجمد كل من تقى ولوم وزير الجوال بزقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وزل يا رحيم والمسلم على نبي الآسم العالمين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ودقني مكاري الدارين يا كافي النارين والحارين وجل فادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل آياتي للنبي فائد وجل بي بعد صلاة وسلام علي قد جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة تريد بسرين مع سلامك على المبشرين.

وخير خيرات لديك بخيرة وابلي اليوم بي كن فيكون في دفع والجب وتيلي سكون لغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلب ولي أسف مالك.

وذلك سبيع أذن خير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلي يا خبير.

وجعل قراتيسي بي وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قدمة تسرو غير نبي كالكدي يسرو وزل يا وحا

بين الخيار كرما والتبرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رداك والجديد للإله كفاني القادر والمقتدر ما هذا من العناء.

فلا تقيل الخلق دوريا يدوم أنيل أحب وقل وقديم يسرني القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكري المكرم واجني جمال باقنا فيني وانقادني البقاء مع المنافي نزع للبركة المقتدر ولجنابي الذي ينحو قدر يا الله صل وسلم سرمدا على القليل والحبيب احمد والي وسبي وكوني لي غردي بلا زم يكوني.

إلي وسامي في الحال والمآل، واجعل بجاهي العظيم نظمي على رداك يا مذيل القضم، وسل يا رب الورى وسلمي.

واختار لي الله ما في قائدي والقول والعمل عند قائدي وارفع جميعا بغير ردي أمان ديا ما زال.

الكتاب تيك كل مرسلين يا من واتلي أجور رسلين فيما جرى بيني وبين من كفروا قبل وكنت لي بمقجل النفر يا الله سلي وتسلم سرمدا على شفيعنا المسيح.

لصلاه وتسلم بسلام على الذي ادى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل واجعل بجاه

0: إيمان
1: أبلي تعظيم جميع الحرمات الله وفني سقى والندمات وجميع الأنبياء والرسلين أن يقينا يا منيل العزلين وجزع عبد قيورا أني مع الملائك معا بالمني.

على عجب بأنني عنك رضيت جدا وعنك في أن قد زاد الكدا وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي سيادة تدوم وصل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وابل يا رب دفي ما ترضى ورغبة عن كل

وسامي في الحال والمآرب واجعل بجاهي زور وسنين لي سوائد ورضي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري.

إخاذة تقلازة والخمام ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثر لي جدواك لقد واجه في اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجيل أمة النبي المصفى.

وسبي بالحال والمآل وجلبي نغمي أذا سرورا لا ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمن ولهما ربي منك رحمن وتلغ البرار إلا العليم وسدد اجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من ودود ومجيد سميا لصلاة تجب المكارم لخلق الوداد والمحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا

من برؤوف ورحيم سميا صل صلاه لي طيب زمن وليد قلب الى القد الامن ما سلام عاصم من كفر ولي يا مرحبا بالغبر على الذي

وتلح البرار إجلاء العليم وسجد جعل رب منبع العلوم يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا لصلاة تجب الوداد لي ورضا وذرق

لغير ناشقا وفوزا منحته سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجعل بجاه العظيم قطيام أعلى رداك قد أراد مقطيام ليقضى ما كنت أروم جذبام يا من كفان يفترى وكسبا يا من كفان يزقى والأسدا ولم توجن جادي حسدا يا من أراني من الشيطان وكل مطرب لدى أوتاني صلي صلاة بشكوري تشهدون مع سلام بفلاح يشهدون على الذي زاد كل من أراد ما ساني إلى سواي تنفراد سيدنا محمد والآل وسبي من حال والمآل ودجعني أخيرا لم يكن لغيري ودعني صابي بكن وتجمعني أخيرا

سيد كل ملك ومرسلين يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي قيور من سفر سل صلاة لا تزال مدخلا.

وسابي في الحال والمآل كما جاد سرور الصالحين ونور يقودهم في كل حين.

سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل كما جاد منير سادة الأصفياء الأتقياء القادم وسل سرمدا عليه بسلام بجملة جنب الكرام يا سلام يا قائد لذكرك المساني يا من بي تعبر

وزاني بالحال والمآرم كما جادوا ولي الاقيام في زري وجر عدو الاسقيام ولي بي أببتني للمسلمين كما لغيري أصرف

وعينك جاني قديما أسنى ومتوجل عن زال جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني عن أنا الفاني ولي تطيب جماد الثاني لصلاة تقلج البصر بصارة للمدقاق للبصر مع صلاة.

يا من حماني عن يدن وتببي وجد لي دربي أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدني من رأيج الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سرى قلبي نافعا

في الحال والمآل وهو سند من سوى يقن من فند يا قائدا لي جنك بن وسفر مخجلك.

الكلام أبزرا بيزا جواب مع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل لقيدني كرما تجلا وقد

وسلامٍ يكتب الأسرار لي أبداً ويجيب الأسرار إلى سواي وسوى عيادي ويجيب الحكام كاللقاء.

على نبي ورسول العالمين من لي يقول علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه.

لسلا تعلم الغيوب على الذي قد ذا الغيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وعد قلم يا من يقود لي من اللو العجب يا قيدا لي منا في عرجب لسلاة قطبت من الغا على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسبي

ودمني عن كل كد ومرض، ويبلي الأعظم في كل غرض، وليس عاجز من وجه داء، وليس عاجز

خلي صلاتني تقلد ورا دنك العدا معا بسر وعدا الى سوى ذاتي تؤيت المريض مني.

وَدُغْرِ جَنْمٍ كُلِّ قَلْبٍ قَقَسَدُ مَا سَأَنِي أَيْتُ رَسَدُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ أَنْتَ الْوَادِي يَا قَائِدًا يَا خَيْرًا.

ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي يقدم لي قادا من قاد خيري.

تسلموا من كل ما بي تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى ما بدي بلا دخاني يا منذ

الجناني موزلة منيرة الجناني يا الله يا جماعة والكرسي يا مدبا بسرك القدسي لصلاة النبي.

وسبيب الحال والمآل واجعل بي يا مالك أعراضي رفع العيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد فم يا وجد يا درب أني منترف عن العداء لك وأني معترف بالذكر وزف

مسليا مسلما على نبي فاك كل اقرب واجنبي مسليا مسلما على نبي فائق كل اقرب واجنبي صلي صلاه تخرج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه الي سلم.

وسامي بالحال والمآل وجل مقري وممري والديور لي سوائد بأقل الخيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون

صلي صلاة المنات صححوا يا غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا

وزعمي في الحال والمال وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال وتعرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني وتقلني حليب وجعل فؤادك الكريم نيرا ولبيك بك واسع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك أقل يقين فرة لجندك وقائدي وقولي والعمل مسعاد لك وجب للأمل وجل عياتي يا جميل الجنة عن العزاء لجنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لغزكوري مدام جن خالدي أني جؤمي أبدا ووالدي إذا كثيرا راديين عني وليكن بكرم ومني وسلي عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وجد عبد الله سلام أبدا أني يا آخر كريم وبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاتج ومدفع صل صلاة عن يداك تغني وعن مناهيك من يا مغني مع سلام ليوصل سلاح مقلدا لأرباح والفلام على الذي قد مدعى قد ترفد لغير رداء معا فانترفد على الذي قد مدعى قد ترفد لغير رداء معا فانترفد إلى سوى الضرية والإفسادة والمكر والغرور والقصادة يجنا محمد والآل وسهمي في الحق.

وبشر كل مؤمن ومسلم وموسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لغير ما يرضيكني والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا منزل ألا الذي لك توجهت سنين به وقلت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسحبي في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طارد.

واجعل مكوثي لك خير شكري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرق بيني وبين الضري جمعت بيني وبين البري نبهتني تنبيع شاكر عليم باقي لدي نفقت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدى مجن عسل مع سلام ليقلد رباح في كل ما ليتجود من مبام على الذي سيتني قديما فقتلي

وآتني الدقوى ويسر لي ما أزدوا على سوى يسيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بغسرة

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد قلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق لصلاة بسرور تصدوم مع سلام بمضي يتدوم على الذي بيني وبينه تصل بلا انفصال يا نجي ما وصل سيدنا محمد والآل وسهمي في الحال والمآل وتجعلني على بدر خيرا يا من بهم ساغ لخير ضيرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم المري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أرتني بفضلك اتصالا كفيتني بحب

لو مقدما لدى القدام سيدنا محمد والأيدي وسبي في العال والمال وجعل تلاتي وقف يا حبيب إليك من خير كثير يا محبوب وفيك لي ما قد الأجور لي منك منجبا ولن أجور.

وكنت لي بمنية المجامع لصلاة لي بشكر تسدو مع سلام لي بحمد يسدو وبمدي بجدق ووفا يا من لغيري زاد المخويفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسلمي في الحال.

من لغيري ما لم تهب لي مديم خيري للذي أوجد لي خيورا صفى بآل عمر والبيورا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل

ملكيا قدوسيا مكرميا كثنا والحمد والشكر معا على الذي فضلكني قد جمعا صل صلاة تملا السماء والأرض يا من قاد لي نماء وسلام يرتقي عن العرش ويملا الكرسي يا ذا الفرج ويدخل عن البزر في قلب النبي تراري كل يقرب واجنبي على النبي المندقى محمد وآله وزبي والحمد واجعل بجاه العظيم قولي منورا يا جمعلا والتولي واجعل قدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليا كونك لي في وفي سواه

واجرتني بالاجر والثواب الى جنانك وبالثواب وجلب جاه المنتقى ياتي مسرة الحديث والايات وانجر علي بركات الفاتحه وجل كلامي للغيوب فاتحه وانجر علي بركات البقره يا من يوجه لغيري سقرا وانجر علي بركات ادي امرانه في

يا باقي الذكر مروم نفيد ابليس وما ولاه الى سواه سرمدا يلاه يلاه سلي ابدا وسع

وآتنا الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من أي بنفس يا مقيت القدم وهب لنا العزمة يا وآب يا من لا إياب وذاب وهب لنا

جاربةً إلى المنعزام وجل جميع أجل البركات وسكنات يديا والأركات وسل يا رحيم وتسلمي على رسول ذي المزايا سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل آيات يا لا مسرى يا باقيا كفر.

يا لا وسلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس صالحين سيدنا محمد والآل وسبي بحال والمآل عازب ما يسوى قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصلي يا رحمن والتسلم على الذي إلقى قاد العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل بالذي يسوى قلبي أذبي بغير توجين إلي يتبي واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لدواء من النجال وسل يا رحيم والدوس

وسبي في الحال والمال وليا في القتل ما ليس يكون لعاد يا من لو كن فيكون

ملك يا قدوس يا مكرم يا لسلعة لي تقود مرشدا يقودني بلا انبياء رصدا مع سلام.

وسبي في الحال والمآل بكتابة يسقني جميع من لم يبوني فإنك سمين ويا أبلي اليوم

فيغبوا على الذي قد دعا القسادا الى سواه وكفى الفسادا. سيدنا محمد والآل وسبي بالحق.

ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تنتسب الأقدار إلى سوى النبي والقدار وتسب المبي عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يهمدا ما سلام ليقلد البصر

وليأوس الإجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم.

من اشتريت كل ما أني بي بلا إقالة وقف لي ربي لصلاة النيد قلد سمن وليت وسن بسارات زمن نغى سلام مني يقلد صفا على الذي بين خير وصفا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل أوجه المبيع عني أبدا لغير سادي وسروري أبدا وجني اليوم وبدا.

يا خالق ما جد يا مؤكر بعقل وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا

وابل يا صفا في ليالي وجملة الأنور ما حيالي وعذر جوال بسقائي والنكد لغير سيدي ومني أن كل كد وتجعل الدنيا لي المسالحة بعيدة أبدا قديما صالحا ودي لخيري جملة المفاسدين أبدا.

لك ذكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صلي صلاة تلك لي تنوير وتلو البدن يا مسوير ما صلاة من دائب بالداء لغير ذات مع الأعداء على المجمل الجميل البصري الأسن الأسن موت البصري سيدنا محمد والآل وسيدي في الحال والمآل قبل يتعجل والتفسير وليسر ما تيسير وسمع قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم.

ما سلام ليس خير الأمل أسال الذي يكمل الأمل ما سلام ليس خير الأمل أسالح الذي يكمل الأمل مع سلام ليس خير الأمل أسالح الذي

عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ودا قائد مع أقوالي وعمل الخير كالأحوال أسكن في المكارم الأخلاق يا من محل

انت المثير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بنفسي أما أوايا أو نميني بقى على تقوايا فقد ما بخير خير للجنان وكليات ودنو للجنان ودات من القلب من الأغيار وجلايات مسر الأخيار وتعيداك بسوى مضرتي يا باقي أبقيت لي مصرتي لسد بشكري لك في الفرد رجب وفي سوى يا مديما عجب قولي فيك يا من لا تحسين سنة باغ كان لي يا محسين.

لغير ما لقد عفت زبور مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من خيوج يقترف على الذي قدمتني في أبدي بكبير بلا

ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالب لي أبدا حليب علم حالب مع سلام دائم ليقرأ كل عدر كالكبير ميرون على الذي كونك لي به دار فكن وعلي بك عند نثار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال أكب لي اليوم وبعد اليوم كوني سررا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يأسى نفاق يلا ويا رحمن.

هاشمي عربي من لي بي قد تربي عربي سيدنا محمد والآلي وزمي بالحال والمآلي وقل لي الآثم في أغرابي جميعا يا ماحيا أمرابي وليا في القتل والتلاوة وغأجور الغر والحلاوة وجناياتي بسرا

maliku ya qudus ya mukrim ya fata tababa subuli wan qalaqa babu shikayati nadiyya muliqa imam maha min al bala'i wal maradi ma'isa bi bi fawzi bil gharadi salli salatani duqan bil ayan ma su'udi wa taqudu lil bayan مع سلام تايد فايدي يجود لي بأنفع الموايد على الذي يجرى جناسي مسانا كل

وتجعلني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن دومي واجعل مدادي وقلامي يا حبيب إليك من خير كثير يا محبوب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وتلنا الرسوخ واليقينا يا من تقن قال يقينا صل صلاة التي تقلد في قلب عبد الورى فتولد على الذي يسرع لزومي أيدي البراق بذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل أدقني في كل شيء مكنك يا من طلبت لي بفضل ذكرك ولي في التعبير والتفسير خذ المخيبات بالتيسير عدم فؤادي ولساني من نفاق وعندك جلي نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني من خيري أسمتني من الورى والضير أوجعني الشكر على النعماء يا مولد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على نبي من دق بالمن مع سلام أنت ويغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قد

آلي وسامي بالحال والمآل واسرد بأقي وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمنجمع الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت دور كل شر لسوى ذاتي بلا رجل وكل سوى ودرر السنين والايام بمخجل القيام والصيام قدر الانس ودور الجن في كل صائر ومستكن ودور ما في الارض والسماء وما بينهما وليقتل اقوما ودار الدارين فاقبل شكري وارفع للعتب وللرفع ذكري بان تصلي الصلاه.

وسامي في الحال والمآل وتجياني ما لا ينعثر من المسارة نصرت منتثر نصرتني بي على الأعداء أسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفرين وليت قد دار آل الغبرين لصلاة قد تعيس النعيم وإذ بقى مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل جلبي كليتي معصوما وليعافي أبدا تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لي ضرر في أبد يا من يزول لي ضرر أخذ قبل ما تريد مني بلا إقالة وبها تأني بياقي وجهك الكريم يبدي ما لم يعد صالحون قبلي لنا دعا مدعا دعا يجمعين من قد دل لا تدق لي اللعين ويرب لي اليوم تلازم يقين وعندك جني سرور المتقين أبتلي دقيقة في يقضي وفي تركي ولي وزد بالآجل وفي لي جد يا قدير بالوصول لك وبالفتح وبالتفصيل رد إبليس ومن أساء إلى سوى ساتي وما أساء أبي دوام صبري بالجنان براعي والجسد والجنان بغير سك

بيني وبين شكي يا من يلين صخرة مثل دكي وزير لي رب في رداك يا من يلقي العبد إن أرداك وجل فؤادي جائجا في كل ما لم تدو لي ودني معلما فموت وجع دلالي والغضب إلى جيادي وفني كل خضب ودنني بك المعنبي إلى الجنان وتزيد رباحي أبلي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ودني عمري عن المعاصي وكل سالم وكل عاز آمن يا رب السماء والأرض يا من لو أوسد خير خردي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم.

آلي وسيدي في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم عزمة كل من أذن ولوم سيد قلبي خير علم وعيا سيد كل خير سعي سعيا أبتلي يوم شروعي في الكتاب وما لي أعتد عزمت من عتاب ودعني عن معزيك كل يدي وجعلك في عل صالحين نيتي وابتلي ذكرا مع الحلاوة وقلت لي

وزمي في الحال والمآل أتدي عن يا خيرا لم يرى لغيره ولسواه لم يرى يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا

صلي صلاة بصف أمري مع سلام مصلح لي أمري للذي أكرمني بكوني أعجب جنن لكل الكون سيدنا محمد والآل وسامي في الحال.

أزاد عني كل شك ووأم ولفؤادي قد علما بأم لصلاة تطرد العيوبا لغير زادي ترتف الغيوبا إلى فؤادي نائلا منيرا مع سلامه.

وسبي بالحال والمال وارفع لعرضك العظيم قدري يا من محا ما زالي بالحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تطرد الوسادة لغيرنا وتمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عازم من سلبي على الذي ويبلي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسبيل

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وكليم قتلات من بسرو ولي سوايا سبت بزن عدم سروي لسلاة

وزيني في الحال والمآل ويا أبلي اليمام باقي البشر وجل عياتي للنبي خير بسر الله يا رمان يا ريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عرف دمان يا بيعط في رجب لغير ذات يا وقوت نعجب لصلاة لقلب سمن ولي دقود يقنن كل زمن مع سلام يسم الأقدار يسون لي مقيرني والدار للذي قم دعوى في البري والبار قاد لي عظيم البري سيدنا محمد والآل وسيبي في الحال.

ودلني عليك ما خيره يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليا بركة الإسراء وأن أكون بسر كل رأي وليا كوني ككل مسري وجل أروى فيك في عالي رسلي عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وابلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوني لصلاة آياتي تؤمن من المكارم عن يا مؤمن مع سلام يدفع رسايا لغير ساكي يجب المزايا لي أبدا بخير كد وعمل على الذي لي يواسم الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

دار القرار والمنى والمنى. اجعل دقدر خليلا يا حبيب يا من غني بك عن كل طبيب. بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود اجرا لا يريم. اغنيتني عزمتني كرمتني عفيتني ملكتني بسطتني كونني منجلك البقاء بك وقادني بك ثقاء. رفعني الى الجنان الله بك ولا اله الا الله. ملكتني تملك خيري منزلي من خير منزل يسقي نذري. نفد شكي وعدايا ودؤم الى سواي لي كسفت منبأم. يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اكرمتني اكرام من ما شاء فعل وما تلت منك يا رب فعل.

لغير ذاته يسن البقاء هي بلا مكن ولا غرور يجل خفي انفع البرور على الذي ويبتلي محبه وقتلي كونك لي وخدمه سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي على رجل أعرابي يا جاهل العزم في أغرابي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد ولت بيني وبين كل ما لم تدو لي فزيد بالعلماء قد ولت بيني وبين كل ما لم تدو لي فزيد بالعلماء سل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمد مع سلام قائد أو سالي للخير في الغد والآسال على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والأيالي وسبي

وقوتا للعزم في لذاتي لصلاة برضائي عنك تسد لي وبازدياد منك مع سلام ليقلد اليقين تجعلني بإيمان.

وزابي في الحال والمآل وحلبه بيني وبين سوئي في أبد يا مذب المزين أجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد فضلا لسواي النار واختل الدرهم والدينار ولي فيك لي ما باركت يا نافع يا مزفي النعمة يا وعد بيني أبدا وبين ما يستعاذ من قعونا صل صلاة كل

يلي رغبي وتقن انفصالا يا جاعلا قد يا فوق زني وزن غيري يا عزيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلو سجل المراد صلي صلاة بفلاح تزدو دي بسلام بسلام.

لا شك فيما من علاك جبتني، ألنتني بلا أذن فرحتني، لينتني أكرمتني مدحتني، مدتني يسرتني ملتني، ما أوتما يسرني مكنتني، أذب لي وليجد بعصما ومد لي خيرا بغير صدما، أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي وكليا، أقل يومك وأني سليا مسلما على

في الله وذكره واسم خيره عليه صلى الله بالتقييم في الآل وسبي سبي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبتني تنبيا شاكر عليم باقي إلي النفقات بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة

علي وزبي في الحال والمآل وابلي اليوم لدى عادتي وبعد موائب سادتي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة الأعراج لذكر غرضا أسكن قائدي في توحيدي وتهيبي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منذرا قد جدري بسوري

شكرا واديا وولاية رضا يا من وقان عدا والمرضى في كل شر وجعل سهورا لي عبادة حوت مهورا وجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضاك فعنك لا تمين

ملكيا قدوسيا مكرميا أمديتني بلقظة يقيني جملة ما لم تدلي يقيني لتبت عظمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وزل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسع بي في الحال والمآل وهب لي سرا مع الوفاء وتقني النقد مع الجفاء فابدع علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيك بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وزد لي سر

وسهبي بالحال والمال واعفظ بيدك رب ورد لي جميع ما اقتدي مع رضاك يا سميع فوض وادي ولساني ويدي الى الجنان باقيا بالافيد ودرني حقائق الاشياء يا مطربا بالدور والافياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا الذي يكون سبك اوزلتني يوم وقبل اليوم وبعد اسرا حماء لومي جرت درك العهد للتعظيم وكنت لي بالنسبة

اذكر وعلم وتبارك اجبي وان بعد ما يدم على حجبي صل عني صمدا وسلمي على وسيلة شفيعي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي بحال والمآل وارفع بيقي وجهك الكريم تتابتي إليك بتكريمي وعيدك جلاء جل خيري بلا نعاج وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وجلي عدار بياني عنك وان راج زدياج منك زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني زقا والودبا وجعيداك أبدا إلى سوا مدرتي تقوم لغير سوا وبي جد جنودا وداكا وازغل بغير جدي مداكا وكو تدرع يا

فسألت بيني وبين ما يضر وألت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فذكري لك وحمدي ماضيا بذكري لوسلم يا إلهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وزاري في الحال والمآل وجد لي اليوم بك.

وسهمي في الحال والمآل ودرج الذي يسوءني بك في كل قلب معديا بجلبك ليودع فيك لغيري كل ما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من درن القناز والجن والعداء معا والناس صل صلاة بسلام يكملا كل سرور وأمان يشملا.

ملك يا قدوس يا مكرم يا غفر للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أرى صلي صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وزقا.

مسيعا بزرق والوداد سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل مدادي

ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاه بسلام يرفعان ما زاني لغير زادي ينفعان ليدي في علن وسري ليجودان بعلى سري على الذي تمولى قلامي بالمد والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ومبيقة لغالقة يا من محام معائلي بالحديم معودا أن يغسل قدي لغا يا من ودادي للنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة ما عم يلدو ترفع للعرس والكوت يا من يرفع على الذي تفيد لي تفكري حتى أخذت في العداء كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل هب لي اليوم كمال نقلي

بلا مقاسات ولا قدوان على الذي تنعل نيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ورد كل ما نخى جنابي من ضرر زور وضر النابي ضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواه وسوى مقتير لي يا خيدا

أريتني قد لقيت في نفسي وفي سواي يا من كان عن مخوفي لصلاة جانبي تكرم مع سلام أمري يكرم على الذي كني لو معلوم وانقاد لي في حبي تعليم سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وعزم بجاه العظيم عمري من غير ما يبك يا مؤمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجلقتني وسعتني فشكري.

به إليك وأحمده يا من توجه له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بجد عهدي وبزري أبدا وقيد أمري على ذا

وجامي قد عرب عندك أكبر ربان وعند جندك الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسرت لي كسر يريني من بهم وسنتني أن العادي وتهم لصلاة تكسر

أمنع إدعاكا من إرادة الآيات يسوءني يا مرحماني بآيات وجل وراء في أجورا باقي بلا انتهاء لجنان راقي لو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إله سوى يا

مزاجا لخيرنا في كل ما يسوع يعذر عيسو علماء لصلاة بسلام يرقيان للعرش والكوفي فورا يرضيان على الذي لوى قلامي والمداد مدة أعوام بقدر ذي سداد عبادة لك وقمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وسبيل

ني عن العدا والمرضي ولي تقل دردا في غرضي وكنت لي بما يديم بسري بسارة من ملك وبسري صلي صلاة بسلام يخردان قلود ملكك وكل صدان على نبي محمد والآل وسامي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بيا جنابي أبدا فيكرم الذي من كرجوت الخيرا بجاهي وعندك فضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلت معكما محكما إجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأبيا زكاء والولايا ولي ألف ولي ألي آيا أوى كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي أديت كل بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شك يا ذكرك أبلي وتجلي بوداد وتهمني بخير علم وسداد جدد بالإتام لجب العلوم النافعات يا خبير يا عليم أيبتلي سرع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة أغرتني سرع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صلي على العبد الرسول والنبي من سانني وليصفى تنبي وسلما على مزهد من بلاء لغير ذاتي وحي

يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا لصلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل ما سلام يقلد رغد وأمس ينفيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي غير اغتساب ألا تبعد الجمال أحمد من قلمي ما

إلى سوى النحوية والدجالة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيد رافي قد سمي. صل صلاة لمرادي توزل بلا مزقج فأنت المنزل. مع سلام يصحح الجسد مزاجا لغير نحو ذا حسد. يا قائدني مهما أنفاني وقلت لي خير جماد الثاني. لصلاة من غزات بركات تنخو بها لخير ذات الملكات. مع سلام ليطيب الوطن ولي يقود معي واستمرة. للذي مدعت من رات الحرم لساد زفور ومنكر. سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل. وملكا يا وصف راضيا عني أورم حجاني قاضيا. ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنوبي أولاه. لصلاة بسلام عني علي يا واسع واقبل مني. رد لي خير ذات عبد البصر ما زوج المكان والبصر. رد إليه ما يزره وكاد يفوت من الولاء حيث يكاد. جمال وزد يا جميل واجمعي لو المنع وقل لو اقمعي. ملك وخير خلق

ردلي الله الذي كاد يفور من الخيار ما نحاني ما يفيد جزبني نافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنع يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائبا فمدى تخيري لوا ذكوري أبدا على سرور وليجاد بزهوري يدور سلام يا رحمن يا رحيم يا من جسكون رابين قد سميا صل صلاة يدق لد البسر تفدي إلى سواك 13 مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسولي أحمد يا من بي ساق لخير الكمد وآله وسبيه وأذبي كل مباء لسواء يذبي وقل يا دل العظيم.

wal qadari ya man aman ya anil khareji wal makri wal ghurari katidraji salli salatan li tulayn al qulub fara iban taqulu li ma khali ma salamun ta'ifin ma sa'a ila siwa nahwi wa man asa'a ala sujjaj tahabil maqi man khabba aghna anil armaqi سيدنا محمد والآل وسامي بالخال والمآل وازل بالشيطان والمكايدا لغيرنا وبكل كايدا وجل بقية آيات الجنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صلي صلاه زاد بشر خالدي مع سلام يسون والدي عن ذيق قبر وعذابي مع والدتي يا خير النيق مع على رسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بي نزام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبل مني كرما بجيما فاغ خلائق الى ذي ذمن ومبي ما زاني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى وجل لساني زاجرا كقلبي يا مغنيا بدفعي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا لصلاة النبع لا ينقطع ألا الذي بأذايا منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل حلمي ألا الوسيلة لشفيعي سلمي العربي الآسمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وأظهر كتابك بقلبي ويدي وبلساني معجزا بالأبيض ودور يحمي وعيالي تاليا ودور غير جادي أقضاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا لصلاة تزرف الملوك لغير ذري قتدي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يجر الكلكلي والإجماع ألا الذي به خلد كل ما خلد وأبدا رسولا علما يجنا محمد والآل وزبي في الحال والمال وجل عبدك وإبك الخليل بجيج لا يكثر قليل وأبلغ سعادة الدارين يا من كبى حارك النارين وأبلغ توفيق في كل الآيات وجل آيات قال وقير آيات وأبلغ زهر والأيام بسر اللغة وتقي القيامة ووجه الفصول والسنين لبزره ورد الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا لصلاتك التي لا تخطر ببالغ بلاغة قد يخطر مع سلام لا يماثل السلام خلق على الحال جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وادغنني يا نافعي بشكري عن صبر أو حلم وكل مكري واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل ودا كليتي وادغنني عن موجبات صبري وموجبات الحلم واذكر جبري واجعل كتاب لي كمد الحج والصوم وصلاة أهلي نجي واجعل يرضى مكان الحلم
ولجعل النفع مكان الظلم وجلالها والعبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا فهب لي يا رب دع المعاصي يا من كفاني در كل عازي يا من حماني عن يداك المغوية لك ذكوري قبل يومي تروية وبعد وافق ذكوري مني هذا عجرات العظيم عني مني ذكور الفائل الكرسي بحر مجلس من علي القدسي يا ملا تكبير وتقديس بك انت حال خيرنا ابليس يا ملا تقديم كتمليك أسمتني من ضرر الملوك يا ملا انقض كماله الامور افيتني فدنا ذا كل امين يا نافعا بي كل من يزور أميتني ما ضرني وزير يا من لا أكن فيكون يا مليك أميت كل المشقات سلوك علم جل عداو أني إنك لا عند بسارة لجندك صبرتني عن الحرام قبلوا وفنة الناس المحط والكبلوا صبرتني عن كل مكر ندى كوني غريبا واتبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك قتلي غير ميدا بقدرك قاتلي نفي قاتل أواي والسوء والإضلال تفضل سواي منك تزودي إلى الجنات بما ليعطت من المنات يهيت في الحرام والمكروه بعزمة منك ما تكري لعت لغيري كل ما لا فائدة في وين غير آياتي قائدة وسلت لي مسرة الأبرار وقيت لي مطرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا لصلاة تتب الأمراض لغيرنا وتذل الأغراض مع سلام يفلح القلوب ويجل الرائب والحليب للذي به تويت عني مسافة سلوكي يا سلمني سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وتبس بي لك يوم التروية يا من تقاني من قيود مروية وقبلها وبعدها وسجدي بخير خير ورداك قدلي وبعرافي بسكوري يا سكور يا خير من نجا

لغيرنا أبدا كالعادي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وأفضل بألتا ميتا لم يكن قتل غيري.

فرعون وجعل آيات للنبي فرعون صلى عليه أبدا وسلم عليه من دين فؤادي علما وهب لي العبد بلا نسيان واعصم بأمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من دين خلقي وبالمخلوق

wajibu dazi ma ya min yaqud din wajibu ya man azamtani ya mimma alamu mimma yasuni wa ma la alamu adhim li ghayri zati al uyuba wa khulq al min fayda wal khuyuba hab li al yawma bi ghayri salami kun fayakun li muadi yaqlami ya la ya rahman ya rahim ya من بقريب وسميع سميا لصلاة جاوز مقولا وتفلح المقول والمنقولا مع سلام يا بشريع مع الحقيقة لنا ذريع إلى الإله والكتاب والرسول يا بلي دنيا وخرى خير رسول على نبي ورسولي سلمي العربي هاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا لصلاة تجب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسب الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا يجنا محمد والآل وسبي في الخال والمال ويبلي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل والمعالي المنع بيومه عرفا وهق سائميه أبلد معرفا فانظر علي بركات الحرم وجملة سهور وحمي حرمي.